الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ كَانَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

وَأَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

فيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الصِّرَاطَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

احبس اربعه اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

واعلموا أن الله غفور حليم.

إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم

الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

الناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلْفٌ

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

واعلموا أن الله غفور حليم.

بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

واعلموا أن الله غفور حليم.

التقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين

إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

إن هو لم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

لله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلْفٌ

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُعَمَّرِهِ

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟

فيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين.

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

الصراط فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: مِنْكُمْ
1: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا

ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،

الْعَبْدِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها.

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

آخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستقم

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن

0: الحجاب.
1: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

تَرَبَّصُ 4 أشهر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروءٍ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

رضوان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

الحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.

Non, ça parle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك وهذا اللقاء الثاني في تفسير قصار السور، وقد تدارسنا البارحة في تفسير سورة الضحى، واليوم بإذن الله عز وجل تكون هناك تعليقات مختصرة ونقل لأهل العلم من التفسير على سورة الشرح.

0: فتح الله عليك. هذه السورة سورة الشرح هي مكية بالاتفاق، نزلت بمكة. وكانت البارحة معنا سورة ماذا؟ الضحى. وقلنا أنها في إعداد نزول السور نزلت ترتيبها في نزول السور كم؟
1: 11.
0: 11 ترتيبها 11، وسورة الشرح ستكون 12. الثانية عشر، فهي نزلت بعد سورة ماذا؟ الضحى. نزلت سورة الشرح بعد سورة الضحى بالاتفاق، وقبل سورة العصر، وقبل سورة العصر. وسورة الشرح شديدة الاتصال بسورة الضحى، بينها اتصال شديد بين سورة الشرح وسورة الضحى. وبل من أهل التفسير من قالوا أنها سورة واحدة. من هم من قال أنها سورة واحدة؟ والصحيح المتواتر أنهما سورتان، لكن من شدة الاتصال بينها وبين سورة الضحى، هناك من أهل التفسير ومن أهل العلم بالقرآن قالوا أنها سورة واحدة، ولكن الصحيح المتواتر والراجح أنهما سورتان يفصل بينهما بالبسملة كمثل بقية السور. ويدل عليه ما روي في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي مسألة وددت أني لم أسأله، قلت: يا رب، كانت قبلي رسل، منهم من سخرت لهم الرياح، ومنهم من كان يحيي الموتى، وكلمت موسى، فقال الله عز وجل له: ألم أجدك يتيما فآويتك؟ ألم أجدك ضالا فهديتك؟ ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟ قال: فقلت: بلى يا رب، فوددت أني لم أسأله. وهذا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فمن قال أنهما صورة واحدة أخذ أيضا من هذا الحديث، ولكن الراجح المتواتر ذكرت لكم أنهما سورتان يفصل بينهما بماذا؟ بالبسملة. أغراض السورة ومقاصدها. في كل سورة، قبل أن نتكلم على المعنى الإجمالي لها وتفسير أهل العلم لها، نذكر بعض المحاور أو العناصر عليها، ومنها المقاصد والأغراض لهذه السورة. احتوت السورة على ذكر عناية الله عز وجل بالرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك بلطف الله عز وجل له، بإزالة الغم والحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك بتيسير ما عسر على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله قال أهل التفسير أنه بقصد تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم من الأذى الذي يلقاه من الفجار، ومن الأذى الذي يلقاه من الكفرة. فالله عز وجل يطيب خاطره الشريف. ثم أمره الله عز وجل في هذه السورة أيضا بمواظبة العبادة، المواظبة والاستمرار العبادة، والتفرغ لها بعد القيام بتبليغ الرسالة، بعد أن يبلغ الرسالة ويدعو الناس يتفرغ إلى العبادة. وكذلك أمره الله عز وجل بالتوكل عليه والرغبة فيما عنده، كما في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. المحور الثاني على هذه السورة أسماء السورة، أسماء السورة. وأنا أذكر أسماء السورة أو السور التي ستمر معنا من باب الفائدة، لأن لها أسماء، ومنها ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، ومنه ما هو ماذا؟ اجتهاد من المفسرين. فأول اسم لها وهو الاسم التوقيفي هي سورة الشرح، وهذا الاسم كتب في معظم التفاسير وكذلك في المصاحف وأما أسماؤها الاجتهادية، فمنهم من سماها بسورة ألم نشرح، بسورة ألم نشرح. وهذه التسمية وردت عند الصحابة رضوان الله عليهم، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزلت سورة ألم نشرح في مكة، سورة ألم نشرح بمكة. وكذلك وردت عن ابن الزبير، ووردت عن عائشة رضي الله عنها. بماذا وردت الاسم؟ ألم نشرح. وعنونت في كثير من كتب التفسير، ومنها تفسير الطبري وتفسير الثعلبي والزمخشري والشوكاني وغيرهم، وترجم لها البخاري كذلك في صحيحه في كتاب التفسير، وكذلك الترمذي، وكذلك هناك من سماها بالانشراح، وكذلك سميت بسورة اليسر. كل هذا اجتهاد. وأما التوقيفية، الاسم التوقيفي هو سورة الشرح. وأما مناسبة السورة بما قبلها، سورة الشرح بسورة ماذا؟ الضحى. أولا هي متناسبة ومتناسقة في الجمل بين سورة الشرح والضحى، لأن الموضوع فيها في عداد نعم الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك تطمين النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك حثه على العمل وعلى الشكر. فقال في السورة السابقة: ألم يجدك يتيما فآوى، وأضاف هنا وعطف: ألم نشرح لك صدرك. ولهذا ذكرت لكم، ولهذا ذهب كثير من السلف، أو بعض السلف، لا نقول كثير، ذهب بعض السلف على أنهما سورة واحدة بلا بسملة بينهما، ولكن الأصح المتواتر كونهما سورتين وإن اتصلتا في المعنى. يقول الله عز وجل في هذه السورة ممتنا على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: يا محمد ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. أي يبين له الله عز وجل ويعدد له النعم التي أنعمها الله عز وجل بعد النعم التي ذكرت في سورة الضحى، وهذا كله من مزيد النعم إلى الله عز وجل. ألم نشرح لك يا محمد صدرك للهدى، ونشرحه للإيمان، ونشرحه لمعرفة الله عز وجل، ونشرحه لماذا؟ لمعرفة الحق. وقال السعدي رحمه الله: أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله، نوسع صدرك لشرائع الدين والدعوة إلى الله عز وجل، وإلى الاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال إلى الآخرة. ألم نشرح لك صدرك، ثم قال: ووضعنا عنك وزرك. وضعنا أي طرحنا، وضعناه أي طرحناه، وعفونا وسامحنا عنك وزرك أي الإثم. فالطبري رحمه الله يقول: هذه الآية مثل قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قيل الجميع أو قبل الذنب الذي وضعنا عنك ما كنت فيه في أمر الجاهلية، يعني هذه الأمور التي كانت في الجاهلية. الذي أنقض ظهرك يعني الذنوب والمعاصي هي التي تثقل ظهر الإنسان. لا شك أن الذنوب والمعاصي يا أحبة هي التي تثقل ظهر الإنسان وتجعله يرد على المصائب، فإن المعصية تأتي بمعصية، السيئة تتبعها سيئة، والحسنة تتبعها ماذا؟ تتبعها حسنة. ولهذا يا أحبة أهل الخير وأهل الفضل عندما يصومون رمضان ويتقربون إلى الله عز وجل بالعبادة تجدهم بعد أن ينتهي رمضان يبادرون إلى صيام ماذا؟ الستة من شوال، ما زال إيمانهم ماذا؟ مرتفع، ما زال قلوبهم مليئة بالطاعات، فلهذا الحسنة تتبعها ماذا؟ حسنة، وأما السيئة هي التي تثقل ظهر الإنسان، فإن السيئات والمعاصي تطبع في القلب إلى أن يصير أسودا، فلا يفرق بين الخير وبين ماذا؟ وبين الشر. إذن فالذي أنقض ظهرك قيل إنما وصفت ذنوب الأنبياء بهذا الثقل مع كونها مغفورة، الله عز وجل غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لماذا؟ لأنه قال لماذا هي ثقيلة؟ قال لشدة اهتمامهم بها وندمهم منها وتحسرهم عليها. وقال ظهرك لأن الظهر هو محل الحمل، الإنسان عندما يحمل شيئا فإنما يحمله على ماذا؟ على ظهره، فهو الذي يتعب الظهر. إذن مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة ثابتة بالقرآن والسنة، وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله عز وجل نعمة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ورفعنا لك ذكرك، أي علينا أو أعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بين الناس الذي لم يصل إليه أحد من الخلق. في رفعة الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إليه أي أحد من الخلق، ولهذا أثنوا حتى الكفار أثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حتى قبل الرسالة كانوا يسمونه بماذا؟ بالصادق الأمين، وهذا من فضل الله عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم، وبل من رفعة الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يذكر الله إلا ويذكر معه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى في المساجد أشهد أن لا إله إلا الله ثم بعدها ماذا؟ أشهد أن محمد رسول. وهذه فيه رفعة كما في هذه الآية ورفعنا لك ذكرك، بل حتى في دخول الإسلام، فإن الإنسان إذا أراد أن يدخل الإسلام لابد أن ينطق ماذا؟ الشهادتين، فيأتي أيضا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الخطب على المنابر يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في إقامة الصلاة يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رفع الله عز وجل ذكره صلى الله عليه وسلم. كذلك في قلوب أمته المحبة التامة له صلى الله عليه وسلم، بل التعظيم في قلوب المسلمين، فإنهم لا يعظمون أحدا كتعظيمهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذه بشارة يا أحبه،

إن الفرج ماذا؟ فإن الفرج قادم ولو تأخر، فاليسر يقارن العسر ويصاحبه، لكن عليك أن تصبر. وقيل والله كما قال بعض السلف: لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر. انظر كيف يقول: لو دخل العسر جحر ضب ضب لدخل عليه اليسر. أتتك في الدنيا بلاء وشدة ومحنة، هذه أقدار الله عز وجل، لكن توكل على الله وثق بالله عز وجل وتطمن، فإن الفرج قادم ولو تأخر. هو الذي قال لك: فإن مع العسر ماذا؟ يسرى. إن مع العسر يسرى. وهو الذي قال لك في كتابه: سيجعل الله بعد عسر يسرى. إذن ثق بالله وتطمن وتوكل وافعل الأسباب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرى. والعسر هو الضيق والشدة يا أحبة، العسر هو الضيق والشدة والحرج والمشقة الشديدة. وما من مسلم إلا وسيمر عليه ماذا؟ العسر. وما من مسلم إلا ستمر عليه الشدة، فذاك قد لا يجد عمل، يبحث عن عمل وما وجد، وذاك لم يجد طعاما، وذاك قد حصل له حادث في مركبته، والآخر قد مات عليه ولد، والخامس ليس عنده مال حتى يدفع إيجار المنزل. كل هذه شدة، ولكن ثق بربك وتوكل على ربك، فإنه قد جعل لك مع العسر ماذا؟ يسرا. ولو تأخر، ولو تأخر، فإن التأخر قد يكون رفعة لك في درجاتك يوم القيامة، فإن التأخر قد يكون تطهيرا لك من سيئاتك، فإنك قد تكون عليك سيئات فيطهرها الله عز وجل ويمحوها بمثل هذه الأمور. وهذا والله وعد من ربك أيها المسلم، هذا وعد من ربك، بأنه إذا كان هناك عسر فلا بد أن يكون معه يسر. وعد من الله عز وجل. قد يكون يفرج الله عز وجل عليك سريعا، وقد يتأخر ويمتحنك الله عز وجل بالبلاء ويتأخر عليك اليسر، وإلا فإنه قادم، فإنه قادم لك لا محالة. فهنا في هذه السورة يعني الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: كما شرحنا لك يا محمد صدرك، ووضعنا عنك وزرك، ورفعنا لك ذكرك، وهذه نعم لا شك أنها عظيمة، كذلك هذا العسر الذي يصيبك لا بد له أن يكون له يسر. ثم قال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وفرغت من انشغالها فعليك بالعبادة، عليك بعبادة الله عز وجل، وقم إليها نشيطا فارغ البال، وعبادتك تكون خالصة لربك. لا تشغلك أيها المسلم، لا تشغلك الدنيا عن عبادة ربك. إذا دخلت إلى الصلاة، حان وقت الصلاة، ارمي هموم الدنيا خلف ظهرك وادخل إلى بيت ربك مكبرا خالصا ساعيا إلى رضا الله عز وجل. وإن الشيطان حريص على ألا تتوفق في هذه الصلاة، فإنه يأتي ويوسوس لكل مسلم على ما يرغبه، فإنه يوسوس للتجار في التجارة، ويوسوس مثلا لمن

يحب اللعب وكذا يوسوس له في ماذا؟ في لعبه، وهكذا فيشغله عن الصلاة فلا ينتبه للصلاة إلا وقد سلم، إلا وقد سلم الإمام. إذن هذه الصورة، أي إذا أنعم الله عز وجل عليك بتيسير الأمور وزوال الأثقال فتقرب إلى الله، تقرب إلى الله عز وجل من الطاعات، وإذا انتهيت من أداء الطاعات فافتح على، إذا انتهيت من أداء طاعة فافتح عليك طاعة أخرى. لا تنشغل بأمور الدنيا. البعض قد يصلي العشاء وانتهى من العشاء، وهذا فضل من الله عز وجل، ثم إذا خرج قد يدخل في القيل والقال والغيبة والنميمة ومشاهدة المحرمات وسماع المحرمات إلى أن ينام، وقد يواصل إلى الفجر. لا، هذه مصيبة، هذه مصيبة. أنت تعمل حسنات وتعمل ماذا؟ سيئات. ويوم القيامة هناك ميزان حقيقي، ميزان حقيقي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فتوزن الحسنات وتوزن ماذا؟ السيئات. وما يدريك ما هي الحسنة التي تدخلك الجنة، وما يدريك ما هي السيئة التي تدخلك النار. ولهذا لا تتساهل بالحسنات، إن وفقك الله عز وجل لعمل أي خير اعمله وأنت منطلق، فإن الله قد غفر لرجل أزاح الشوكة عن طريق الناس، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان مارا في الطريق فرأى شوك فأزاحه عن طريق الناس فغفر الله عز وجل له. كما أن الله عز وجل قد أدخل الجنة أو غفر لرجل سقى ماذا؟ كلب، سقى ماذا؟ كلب. هذه حسنة افعل، فكيف بمن يسقي أبناءه على عطش؟ كيف؟ فنحن لا شك أننا نأتي بجميع أمور الدنيا لأولادنا، فعلينا أن نحتسب ذلك عند الله عز وجل، فإنها صدقة، فإنها صدقة. فلو أتيت بشيء ولو القليل للبيت فاحتسب ذلك عند الله، فإنه صدقة. وفي آخر هذه السورة وإلى ربك فارغب، يعني إذا عملت الأعمال التي فرغت منها ونصبت في الأخرى أو بادرت إلى الطاعة الأخرى فارغب إلى الله عز وجل في حصول الثواب، تتقدم أو تعمل الطاعة وترجو من الله أن يقبل منك الأجر، وكذلك ترجو من الله الإعانة قبل العمل وبعد العمل. استعن بالله عز وجل، فإنك لا تستطيع، إنما هو توفيق من الله عز وجل. لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمن رحمة الله عز وجل لنا أن ييسر لنا فعل الطاعات وأن يعيننا على فعل الطاعات. وإلا انظر إلى صلاة الفجر، انظر إلى صلاة الفجر، المسجد قد يصلي فيه العشاء 200 إلى 300 وإلى 50 وإلى 30 بعض المساجد، ولكن صلاة الفجر 15 وهكذا. أين هم؟ وهذه التوفيق من الله، أنك اصطفاك الله عز وجل أن تكون منهم، من الحاضرين، وهذه إعانة من الله عز وجل لك، وهذا توفيق من الله عز وجل. فحتى العادات يا أحبة، حتى العادات، العادات التي معك في هذه الدنيا انوي بها أن تتقوى على طاعة الله، فإن هذا الذي يأكل يأتي إلى بيته ليأكل الطعام، مباح وكل الناس تأكل الطعام، لكن هناك من أكل الطعام لأنه قد آذاه الجوع، والآخر أكل الطعام بنية أن يتقوى على طاعة الله. انظر الفرق في النيات. فهذا لا شك أنه أخذ الطعام وله ماذا؟ وله أجور،
والآخر أراد أن يغتسل فاغتسل من أجل أن يتنشط لطاعة الله فأخذ بذلك ماذا؟ فأخذ بذلك الأجور. والرابع كان يتكلم مع أبيه أو مع أمه ويضحكهم ليدخل السرور عليهم، فهذا أيضا يأخذ ماذا؟ يأخذ الحسنات. حتى العادات حاول بقدر المستطاع أن تنوي بها وتتقوى بها على طاعة الله عز وجل. وهذه الوقفات التي وقفناها مع سورة الشرح، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ماجد معلش صب لنا قهوة، جزاك الله خير. من القارئ؟ ها؟ أنت قرأت العلم؟ ها؟ طيب يلا وصلنا في الأثر كم؟ الثالث صح؟ يلا توكل على الله صلي. هو أنا مقدم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من التعليق على كتاب العلم لأبي خيثمة، للإمام الحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله. نعم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى في كتاب العلم، قال: حدثنا أبو خيثمة أخبرنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
0: وهذا هو الأثر الثالث في هذا الكتاب، كتاب العلم، كتاب العلم. وهذا الكتاب ذكرت البارحة أنه من الأجزاء ماذا؟ الحديثية، ويتكلم في آداب طالب العلم. فالعلم لا بد له من أدب، ولا بد أن يتأدب طالب العلم بهذه الآداب. وفي هذا الأثر قال عبد الله، أي عبد الله بن مسعود: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. وهذا الأثر لا شك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمن ورد: من يرد الله به خيرا. هذا أثر عن ابن مسعود.
1: أبو هريرة؟
0: لا، ما هو عن معاوية؟ ما بكم، ما تحفظون الأسانيد. فإذا هذا من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه الشيخان. وهذا أثر عن عبد الله بن مسعود، وفيه أن الفقه في الدين من علامة خيرية المسلم. الفقه في الدين، تعلم الدين وأمور الدين، هذا فيه خيرية المسلم. فكل من تعلم أمور الدين فهو من خير الناس، فهو من خير الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كذلك في هذا الحديث من الفوائد فيه التفاضل بين الناس بالعلم، فيه التفاضل بين الناس بالعلم. ومر معنا البارحة في أثر ابن مسعود أيضا: أغدو عالما أو ماذا؟ أو متعلما. إذن فيه تفاضل، قد يكون هناك من أهل العلم من هو عالم، وقد يكون منهم من هو طالب علم، وطلبة العلم يتفاضلون، طلبة العلم يتفاضلون، وهذا من رزق الله عز وجل لهم. فإن هناك من هو قد نبغ في العلم وصار متميزا في العلم حفظا وفهما وتقريرا للمسائل. فإذا هذا الحديث فيه تفاضل الناس بالعلم. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم، قوله: خيرا، خيرا، من يرد الله به خيرا، هذه نكرة. خيرا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، نكرة يشمل القليل والكثير، نكرة تشمل القليل والكثير. كذلك فيه من الفوائد أن المعطي هو الله عز وجل، أن المعطي هو الله عز وجل، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو القاسم يقسم، لكن المعطي والرازق هو الله عز وجل. كذلك من الفوائد على هذا الأثر، قال النووي رحمه الله: فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه. فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه. من الفوائد على هذا الأثر كذلك مفهوم المخالفة: من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، من لم يتفقه في الدين فهذا لم يرد الله به خير. فأحمد الله عز وجل أيها المسلم أن وفقك لمجالس العلم، والله نعمة عظيمة حرم منها غيره. لا تنتبه لما هم فيه، يكفي أنك في بيت من بيوت الله، حبست نفسك ساعات في بيت من بيوت الله، أنت مرابط في بيت الله تنتظر الصلاة. كذلك من يدعو لك؟ الملائكة تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذه والله نعمة عظيمة، جلست صليت فجلست للدرس، كم ساعة أو كم دقيقة جلست؟ ومنهم من يجلس إلى الصلاة الأخرى، فأنت في خير وفي نعمة وفي فضل من الله عز وجل. الفقه في الدين علامة السعادة، أو أقول من علامة السعادة الفقه في الدين. لماذا؟ لأنه يؤثر عليك، العلم يؤثر عليك، فتصلي الصلاة الصحيحة وتذكر الله كما علمت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، تفعل الواجبات لأنك عرفت أن هذا واجب، وتبتعد عن المحرمات لأنك علمت أن هذا ماذا؟ أن هذا محرم. فهذا هو السعادة، ولن تجد السعادة إلا في طلب العلم. فهذا التعليق أو الفوائد على هذا الأثر، والأثر هذا مشهور. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة
0: عن زائدة. من هذا؟ يا أهل الحديث، زائدة بن قدامة، هل له حديث أو له شيء تعرفونه، أو شيء في تحريك الإصبع أو كذا؟ طيب اقرأ.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي
0: عن عبيد تميم
1: عن تميم بن سلمة
0: سلمة
1: عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال.
0: عبد الله هنا هو ابن مسعود أيضا.
1: يا أيها الناس تعلموا، فمن علم فليعمل.
0: فمن علم فليعمل، فمن علم فليعمل. إذن هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه كثير من أهل العلم، منهم أبو داود والطبراني والبيهقي والخطيب البغدادي أيضا أخرجه في اقتضاء العلم بالعمل عن طريق الأعمش. وهذا الحديث أو هذا الأثر عليه فوائد، منها أن ثمرة العلم النافع هو العمل به. ثمرة العلم النافع هي ماذا؟ العمل. هذا هو، أنت تعلمت من أجل أن تعمل، تعلمت من أجل أن تعمل. العلم وسيلة للعمل، العلم وسيلة للعمل، والعلم بلا عمل حج على صاحبه يا أحبة. العلم بلا عمل حجة على صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث: القرآن حجة لك أو عليك. يعني إما أن تعرف ما فيه وتعمل به، وإما أن تعلم ما فيه وترميه خلف ظهرك، وهذه مصيبة. فهذا لابد من العمل. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان ماذا؟ خلقه ماذا؟ القرآن. المقصود أنه كان يعمل بما في القرآن، هذا هو المقصود، كان يعمل، علم فعمل، ماذا أمر به القرآن فيفعله، وماذا نهى عنه القرآن فينتهي عنه. فالعمل بالعلم مطلب شرعي، بل هو واجب على كل من تعلم، هو واجب أن تعمل بما تعلمت. وقد عاب الله عز وجل على الذين لم يعملوا بعلمهم، كبر مقتا عند الله ماذا؟
1: الذين يقولون ما لا يفعلون،
0: ما لا يفعلون. انظر، هذا الله عز وجل عاب على هؤلاء الذين علموا وما فعلوا أو وما عملوا. فيجب على طالب العلم إذا تعلم أمران، يجب على طالب العلم إذا تعلم أمران: العمل بالعلم والدعوة إلى ما تعلم. العمل بالعلم والدعوة إلى ما تعلم. والحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يأتي يوم القيامة ويتلقى تندلق أقتابه الأمعاء في النار ويدور بها كما يدور الحمار، أو يدور بها كما يدور الرحافي في نار جهنم، الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فيسأل هذا الرجل، أهل النار يسألونه: يا فلان، ما أصابك يا فلان؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ لماذا أنت معنا في النار؟ قال: كنت ماذا؟ يقول: بلى، قد كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله السلامة: أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم؟ فالإنسان يعمل بما تعلم، يعمل بما تعلمت. وروي على الإمام أحمد رحمه الله قال: ما سودت سوادا في بياض، يعني ما كتبت في المسند، ما سودت سوادا في بياض إلا وعملت به ولو لمرة واحدة. يعني جميع ما كتبه الإمام أحمد في مسنده عمل به، ولو لإيش؟
1: مرة واحدة،
0: ولو لمرة. بل روى عند بعض السلف أن رجلا صلى بهم الفجر وقد لبس الرداء والإزار، الرداء والإزار، واعتقد أنه في زمن الإمام أحمد إن لم تخن الذاكرة. فسأل ابن الإمام أحمد، سأل أباه: هل سيذهب إلى مكة أو يحج أو يعتمر أو كما ذكر؟ قال: لا، ولكنه تعلم البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في رداء وإزار فصلى به. هؤلاء الذين ماذا؟ الذين يتعلمون السنة ويطبقونها، والذين إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو سمعوا أن أمر من الرسول أنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. ليس في زماننا تقول لبعضهم: النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أول ما يسألك: هذا سنة ولا واجب؟ تقول له: سنة. قال: يعني لا أعذب عليه؟ لا تعذب. قال: خلاص، ما أبغى أفعله، لا أريد أن أعمل به. سبحان الله. ابن مسعود كان في خارج المسجد يمشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، قام فقال للصحابة: اجلسوا، وابن مسعود قد خرج، فجلس في مكانه، جلس طاعة لمن؟ للرسول. فلما سئل أو سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتك تقول اجلسوا، فجلست. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال
0: زر بن حبيش
1: عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك؟ قلت طلب العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب.
0: نعم، وهذا أيضا في فضائل، في فضائل ماذا؟ في فضائل العلم. وهذا الكلام أو هذا الأثر أورده ابن أو أبي خيثمة عن من؟ عن صفوان بن ابن عسال، ولكن له أصل في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله أكثر من رواية، وفيه ماذا؟ وفيه فضل العلم، من الفوائد عليه فيه فضل العلم. فقوله إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب أو رضا بما يصنع كما في بعض الروايات، وهذه يكون معناه حقيقة. أهل العلم كانوا يقولون معناه حقيقة، أي أن تضع الملائكة أجنحتها وإن لم نشاهدها، وإن لم نشاهدها، أو تكف أجنحتها، قالوا القول الثاني، أو المعنى أنها تكف أجنحتها عن الطيران، عن الطيران ما تطير، وتنزل تسمع ماذا؟ حلق العلم وحلق الذكر، وكلا المعنيين صحيح. وفيه السؤال كذلك، فيه فائدة أيضا في هذا الأثر، وهو السؤال عما أشكل عليك يا طالب العلم خاصة وأيها المسلم عامة. هذا الأثر فيه فائدة، أنه إذا أشكل عليك شيء فبادر إلى السؤال. فزر بن حبيش لما أشكل عليه أمر في المسح في الخفين أتى إلى من؟ أتى إلى صفوان بن عسال يسأله. لما شك أو في جزئية في المسح، جزئية في المسح على الخفين، فسأل صفوان ابن عسال. وهذا القول الذي قاله صفوان بعد أن أجابه صفوان، قال له ما الذي أتى بك؟ يسأله، يعني ما أتيت إلا لهذه المسألة؟ قال نعم، قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قالوا أنه ماذا؟ أنه يواسيه على مشقة تعبه، أنت أتيت وتعبت من أجل أن تتعلم وتسأل، فخذ هذا الأجر، يواسيه حتى يفرح بما سمع. وهذا القول من صفوان ابن عسال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وهذا من قول صفوان، هذا من القول ماذا؟ من القول بأمور الغيب. أليس هذا من أمور الغيب؟ من أمور الغيب، فإنه وهو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كما ذكرت لكم قبل قليل، هو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم نجد له ثبوت، حتى لو لم نجد له ماذا؟ أو لم نجد هذا الكلام معزوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن القاعدة، وهذه مهمة، فإن القاعدة عند العلماء تقول إذا قال الصحابي شيئا من الغيب الذي لا يعرف فإنه ماذا؟ فيحمل على أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أي صحابي يقول أمرا فيه شيء من الغيب فإنه يحمل على أنه سمعه ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. فصفوان بن عسال الآن ماذا؟ قال هذا، وهو له أصل عند، أصل قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نأخذ آخر أثر.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن شمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر.
0: نعم، وهذا له أصل أيضا، وهذا له أصل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر عليه فوائد، عليه فوائد، منها فضل العلم والعلماء، هذا فضل العلم، وكذلك فضل العلماء، لأن العلماء يستغفر لهم كل دابة حتى الحوت في البحر، وهذا والله أجر عظيم لك يا طالب، يا طالب العلم. فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لعظمة العلماء، وذلك لأنهم ينيرون الطريق للناس، ينيرون الطريق للناس ويعلمونهم فرائض الدين. كذلك فيه من فوائد العلماء حتى على المسلمين أن العلماء سبب في سقوط فرضية طلب العلم الكفاية عن الباقين بين الأمة، فطلب العلم فيه ما هو واجب عيني وفيه ما هو فرض كفائي، والعلم في فرض الكفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فقام به أهل العلم فسقط عن عموم الناس، وهذا والله نعمة عظيمة لنا من الله عز وجل. كذلك فيه الحث على طلب العلم، الحث على طلب، على طلب العلم. ونقف في هذه القراءة اليوم في كتاب العلم عند هذا الأثر، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأخذ شيء في الوصية أو لا تريدون؟ نأخذ 10 دقائق. من كان يقرأ؟ محمد. يعني حتى لا يفوتنا العصر ما حضرنا، ما تفوت الدراسة، احنا نسينا كتاب الإيمان، لكن خلاص الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من التعليق على الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذنوب يزول موجبها بأشياء.
0: نعم، الشيخ رحمه الله لما وصى هذه الوصية المباركة لهذا السائل الذي طلب الوصية في 4 مسائل، ومنها الوصية بما فيه صلاح الدين والدنيا، ولا شك أن من صلاح الدين والدنيا البعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي، فإن المعاصي تهلك العبد، فإن المرأة قد يفعل المعصية على المعصية على المعصية، فإذا هو قد بادره ملك الموت فيريد أن يرجع، رب ارجعون، لكن لا، انتهى. فهنا الذنوب ذكر ابن القيم رحمه الله ممحصات الذنوب، أي التي تكفر بها ماذا؟ تكفر بها الذنوب. والمؤلف رحمه الله والمجيب على هذا السؤال وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اقتصر على بعضها، هي كثيرة التي تكفر الذنوب أسبابا كثيرة، ولكن الشيخ لعله اقتصر على 10 أو قريب من 10 أسباب ستأتي معنا إن شاء الله. وأولها قرأتها أحدها
2: أحسن الله عليكم أحدها التوبة.
0: أحدها التوبة وهي أول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التوبة. والتوبة كما قال ابن القيم رحمه الله هي رجوع العبد إلى الله عز وجل، هي رجوع العبد إلى الله عز وجل ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين. وعرفها الجرجاني قال: والتوبة في الشرع الرجوع عن الأفعال المذمومة إلى الممدوحة، الرجوع عن الأفعال المذمومة إلى الممدوحة. وذكر ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين أن الجمهور على أن التوبة تأتي على كل ذنب، التوبة تأتي على كل ذنب، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل منك، يعني قد تتوب، فإذا تبت إلى الله عز وجل فإن التوبة تكون عن الكبائر وعن ماذا؟ وعن الصغائر. ولو أن هناك مكفرات لماذا؟ للصغائر، كل يوم عندك مكفرات من الصغائر. فهذا هو. وقال: فمن تاب تاب الله عليه، كل من تاب إلى الله عز وجل ورجع إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يتوب عليه. فهذا الذي ينبغي للمرء أن يبادر إلى التوبة، التوبة والاستغفار. تكون التوبة حتى التوبة من ترك الواجبات، لأن هناك بعض الناس نسي هذا، فإنه يعتقد أن التوبة لا تكون إلا من فعل المعاصي فقط. لا، هناك التوبة من ترك الواجبات، فأنت تركت واجبا من الواجبات، صلاة الجماعة مثلا، فإنك تتوب إلى الله عز وجل وتعود وتحافظ على ماذا؟ وتحافظ على صلاة الجماعة. وشروط التوبة النصوح قالوا أهل العلم، قال فيها: الإقلاع عن الذنب، هذا أولها، أن تقلع عن الذنب. إن كان ترك واجب عليك أن تفعل الواجب، وإن كان فعل محرم أي معصية فعليك أن تبتعد عن المعصية، الإقلاع عن الذنب. الثاني: الندم على ما فات، تندم على هذه المعصية، وكلما تذكرتها تندم على هذه المعصية. الثالث: العزم على عدم العودة، تعزم ألا تعود لمثل هذه المعاصي. وإذا كانت التوبة عن مظالم العباد، التوبة عن مظالم العباد، يعني آذيت عباد الله، الغيبة، النميمة، الضرب، الشتم، السرقة، فإن هذه يزيد شرطا رابعا. ما هو هذا الشرط؟ قالوا: التحلل من صاحب الحق أو إعطائه حقه. إما أن تذهب إليه وتتحلل منه، تقول: أنا فعلت كذا، أنا اغتبتك، أنا أخذت منك 100 ريال فسامحني، أو تردها له: هذه أخذت منك 100 وسرقت 100، هذه 100، أو أنا ضربتك فسامحني، أو خذ حقك. قال بعض أهل العلم: إن كان التحلل، بعض أهل العلم يقول إن كان التحلل قد يجر إلى مفسدة أعظم، قد يجر إلى مفسدة أعظم، فإنك تدعي له في ظهر الغيب، تدعو له إلى أن ترى أنك قد كافأته بالدعاء، ويتحمل الله عز وجل عنك هذه المظلمة. ولكن ينتبه بعض الناس يقول: أنا سرقت مبلغا من فلان وهذا المبلغ معه، فيقول أريد أن أتصدق عنه. لا، ما تتصدق عنه، هذا المال لفلان، وفلان ماذا؟ حاضر موجود، اذهب وقل له استحيت أو كذا أو خشيت من شيء، ضعها في الظرف وارسل له رسالة دون أن تذكر اسمك، أخي فلان السلام عليكم، أنا قد سرقت منك 100 ريال وهذه هي 100 ريال في هذا الظرف، وأبي حني وحلني جزاك الله خير، انتهى الأمر، انتهى الأمر. أما ما يفعله بعض الناس تجده قد يسرق شيئا من محل ثم بعد ذلك يعرف الحق ويتوب إلى الله عز وجل فيذهب ويتصدق، لا لا يتصدق، بما أنك تعرف صاحبه فعليك أن تعطيه أو أن تتحلل، أن تتحلل منه. قال البغوي رحمه الله، قال البغوي قال عمر وأبي ومعاذ: التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال الحسن: هي أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على ألا يعود. والندم يا أحبة شرط رئيسي، شرط، بل بعضهم قال هذا ركن في التوبة، الندم لابد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. والمراد بالندم هنا أي تندم على فعل المعصية، تندم على فعل المعصية، يعني لو مرت عليك بعد فترة تذكرت المعصية تندم، يا ليتني ما فعلت، مرت أيام ثم تندم، لكن إياك والقنوط، إياك والقنوط. بعض الناس يأتي له الشيطان ويقول له: أنت لا يغفر الله لك، أنت لو فعلت ما فعلت لا يغفر الله عز وجل لك. لا يا أحبة، الله غفور رحيم، ناداك الله عز وجل: يا عبادي الذين إيش سرفوا على أنفسهم ماذا؟ لا تقنطوا من رحمتي. الله عز وجل يستجيب لك، الله عز وجل يستجيب لمسيء الليل ولمسيء النهار، فبادر بالتوبة فقط، بادر بالتوبة إلى الله عز وجل، وإياك والقنوط من رحمة الله عز وجل. ومن الأمور المعينة على الندم أو الأمور المعينة في تحقق الندم العلم بالله بعد الجهل به، فإنك قد تكون عصيت الله عز وجل وأنت جاهل، فلما علمت فإن هذا يساعدك على الندم بما عملت. كذلك ذكر الله بعد الغفلة، وكذلك الخوف من مكر الله عز وجل بعد الأمن، وكذلك رجاء رحمة الله عز وجل. فهذه الأمور تحقق لك ماذا؟ تحقق لك الندم وأن تندم على ما فعلت. بعض أهل العلم قالوا ليس شرطا ألا يعود إلى المعصية، بعض أهل العلم قال ليس شرطا ألا يعود إلى المعصية، فإنك إن تبت اليوم فهذه توبة مستقلة، عدت غدا إلى المعصية فتحتاج إلى توبة أخرى، ثم عدت إلى المعصية تحتاج إلى توبة أخرى. فلما سئل إلى متى يا رسول الله، قال إلى أن ييأس الشيطان. بادر إن وأيضا حاول، ادعو الله عز وجل أن يبعدك عن هذه المعصية، لأنك لا تأمن مكر الله عز وجل، وما يدريك أيها المسلم أنك قد تموت على ماذا؟ تموت على معصية، ما يدريك، ما يدريك أنك قد تأتي إلى المعاصي مرة دون بعدها وثالثة ورابعة وعاشرة وهكذا، فقدر الله عز وجل عليك أن مت وأنت ماذا؟ وأنت عاصي. فاحذر من مكر الله عز وجل. فهذه أولها وهي التوبة، ونكتفي بها لأن وقت الصلاة قد حان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويكون معنا الأدب المفرد إن شاء الله بعد صلاة العشاء. حياك.
3: فمن

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر

قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

واعلموا أن الله غفور حليم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن معكم في اللقاء الثاني من التعليق على شرح الأدب المفرد للإمام البخاري. وقد أخذنا البارحة وتدارسنا سوية في باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. واليوم إن شاء الله سنأخذ بابا آخر، وهذه الأبواب التي يتكلم عليها الإمام البخاري رحمه الله إنما من هذا الكتاب الطيب المبارك. وما زلنا في الأبواب عن بر الأم وبر الوالد وبر الوالدين، وكذلك لين الكلام لهم. ولا شك أن بر الوالدين من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وخاصة قد مر معنا البارحة حديث رضا الله من رضا الوالد وسخط الله من سخط الوالد، وهذا والله حديث عظيم. فمن أراد التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة فعليه أن يكون بارا بوالديه، وكما قال بعض السلف أن بار الوالدين لا يموت ميتة السوء، بار الوالدين لا يموت ميتة السوء. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من البارين بوالدينا، سواء أحياء أو حتى بعد الممات، فإن البر لا ينقطع بموتهم، بل إن دعاءك لأبيك الميت أو لأمك الميتة لا شك أنه من أعظم البر، لأنهم الآن بحاجة إلى الدعاء. فنسأل الله أن يرحم من مات منهم، وأن يطيل في عمر من بقي منهم على طاعته. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب بر الأم. قال: حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب.
0: نعم. وهذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله بباب بر الأم، وهذا لا شك أنه حديث جليل، وفيه توجيه رحيم من المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو رحيم بالمؤمنين رؤوف، وهو بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. ونصح هذا السائل عندما سأل عن البر، فنصح أولا بالأم، وهذا ليس فيه تقصير في الأب. سيأتي معنا الكلام عن بر الوالد، سيأتي إن شاء الله، ولكن في هذا الحديث أمر السائل وشدد على الأم والبر بالأم، فذكرها كم مرة؟ 3 مرات، وذكر الأب مرة واحدة، فإذا أعطاها من البر 3/4، أعطى الأم من البر 3/4 البر. ولا شك أن الأم لا شك أنها لها أو حصل لها متاعب شديدة، فهي عندما تحمل أتى لها الحمل فإنها تعاني من أمراض شديدة، تعاني من أمراض شديدة، وهذا يعرفه النساء. أولا عندما تبدأ في الحمل يأتيها ما يسمى بالوحم، ما يسمى بالوحم، وهذا متعب، وهذا متعب. لا تأتيها الوحم ولا تشتهي إلا شيئا معينا من الأكل، أو يأتيها الاستفراغ كثيرا وكذا، فهذا في بداية الحمل. وفي حال الحمل تسعة أشهر تحملك في بطنها في رحمها لمدة تسعة أشهر مع فقط وتنام؟ لا، وهي حامل وتقوم بأعمال ماذا؟ المنزل، تطبخ وتنظف وتغسل وتقوم بخدمة زوجها، ومع ذلك وهو في بطنها وفي بطنها الحمل. إذن أتعاب شديدة، وأشد من ذلك هذا الألم أشد منه إذا جاء ماذا؟ الولادة. إذا أتت الولادة فهي معرضة للتعب الكبير والخطر الشديد، بل قد تعرض لأن تموت في ولادتها. ولهذا رتب الله عز وجل أجرا لمن ماتت في ولادتها. ما هو الأجر؟ تموت شهيدة، وأجر عظيم. لما تلاقي هذه المرأة من التعب في هذا الحمل؟ فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بالمؤمنين، ولهذا قال له أمك ثم أمك ثم أمك، وفي الرابعة قال أباك. وليس هذا أن الأب ليس له فضل، لا، مر معنا البارحة وسيأتي معنا إن شاء الله في الباب القادم. فإذا ثم بعد ذلك أتت الولادة، انتهى؟ لا، ما انتهى. الآن يأتي دور الرضاعة إلى سنتين وهي ترضع هذا الطفل، وتقوم في نصف الليل من أجل أن ترضعه أو أن تغير له، وهكذا. فهي في شقاء معه إلى أن يبلغ إلى السنتين وهي ترضعه. ثم بعد ذلك يكبر الولد، ماذا يعمل؟ إما أن يكون بارا، وإما أن يكون ماذا؟ عاقا. سبحان الله، حملت به تسعة أشهر وقامت على إرضاعه والسهر عليه إلى السنتين، ثم بعد ذلك بدأ يأكل، ثم بعد ذلك كبر، ثم بعد ذلك صار أكبر منها جسما، ثم قد يأتي ويتعدى عليها بالضرب أو بالسب أو بالشتم أو بالعقوق. سبحان الله. أنت أيها الرجل كنت طفلا، كنت تقوم في نصف الليل في عز نومها وتبكي، فتقوم فترضعك وهي راضية بهذا وفرحة بك أصلا. فثم بعد ذلك كبرت الأم أو الأب، ثم احتاج من ابنه أن يأتي له بشيء من الخبز أو كذا، فتجد الابن، بعض الأبناء لا نقول الكل، فإن البعض منهم ما شاء الله يكون من البارين، فتجد البعض يقول ليس في البيت إلا أنا. سبحان الله. ينبغي عليك أيها الشاب، أيها الابن، أيها الأخ، إذا رأيت أن أباك أو أن أمك قد اختاروك من بين إخوانك، فاعرف أن هذا فضل لك. من الذي وفقك لأن تختارك أمك أو يختارك أباك من أجل أن تذهب وتأتي له بهذا الشيء؟ اختارك الله عز وجل. لما؟ لأنك ستقوم بهذا البر وستخدمهم وتحصل عليه من ماذا؟ الأجور العظيمة. فهذا فضل من الله عز وجل عليك. الثاني، قد يكون الأب والأم قد جربوا أحد إخوانك فرفع أصواتهم عليه، فرفع الصوت عليهم، أو قال لا، فلا يريدون أن يطلبوا منه شيء، فاختاروك أنت لأنهم يروك من أفضل أبنائهم، وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. فينبغي للمرء أن يكون بارا بأمه، ثم بماذا؟ ثم بالأب. الأب له متاعب كثيرة، يعني ليس أن الأب أتى في السؤال الرابع أي أنه لا، الأب أيضا يتعب. الأب يأتي يعمل ويقوم على البيت ويقوم على المنزل ويصرف من المال عليهم، بل قد يستدين، بل قد يكون العمل فيه من السيئين، لكنه لا يستطيع. ماذا؟ لا بد أن يصبر، لأنه يصرف على من؟ على أولاده. والبعض قد يكون يعمل في أعمال شاقة متعبة، لكن من أجل ماذا؟ من أجل أن يصرف على أبنائه. فالوالد يتعب وكذلك الأم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا التعب الذي حصل من الأم في حال الحمل وحال الرضاع والمرأة ضعيفة بطبعها فقد جعل لها ثلاثة أرباع البر. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة.
0: نعم. وهذه القصة الواردة في هذا الأثر الموقوف عن ابن عباس لا شك أنها قصة عظيمة. أولا يستفاد منها أولا أن باب التوبة مفتوح، باب التوبة إلى الله عز وجل مفتوح كما مر معنا في الدرس قبل العشاء. فمهما عملت أيها المسلم أيها العبد، مهما عملت من المعاصي فإنك تتوب إلى الله عز وجل وتكون التوبة صادقة فإن الله يقبل منك التوبة. والرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب فدله على عابد فذهب إليه قال له: أن لا تكون لك توبة 99 وتريد أن تتوب؟ هذا ليس عالم، هذا عابد. فقتله فأكمل به ماذا؟ 100. ثم دله على عالم فذهب له قال: ومن يمنعك من التوبة؟ فالتوبة بابها مفتوح إلى الله، علينا أن نبادر إلى التوبة. في هذا الحديث أيضا بيان ما للوالدة من الحقوق وكذلك من فضل. البر من أفضل الأعمال الذي يتقرب بها المرء إلى الله عز وجل. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لما سأل الرجل الذي قال، يعني رجل خطب امرأة وامرأة لم تتزوجه رغبت في رجل آخر وهذا من أبسط حقوقها، ولكنه دخل الشيطان فقتلها، فذهب إلى ابن عباس يريد أن يتوب. ماذا قال له ابن عباس؟ قال: أأمك حية؟ يعني أمك على قيد الحياة؟ قال: لا. قال: توب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. عطاء بن يسار لما سأل ابن عباس قال له: لما تسأل عن أمه؟ قال: إني لا أعلم عملا، ابن عباس يقول لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. الإنسان عظيم، يعني حتى بعض السلف يقول: لا أن أتعشى مع أمي خير لي أن أقوم الليل كله. الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل ببر والديه، وبالأخص ماذا؟ وبالأخص بر الأب الأم. وأما بر الأب سيأتينا غدا إن شاء الله باب خاص ببر الأب. فالتوبة يا أحبة لا تحجب عن أحد، بعضهم قال عن أهل البدع، لكن الإنسان كلما عمل عملا سيئا أو وقع في معصية فليبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل. فإذن بر الأم من أعظم الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان، بر الأم من أعظم الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان، بل بر الأم تكفر لك السيئات كما قال أهل العلم، ومنها هذا الحديث وهذا الأثر عن ابن عباس، وترفع لك الدرجات عند الله عز وجل. وابن عباس لما عرف أن أمه قد ماتت قال له اعمل أعمالا صالحة أخرى. فبر الوالدين أو بر الأم هي من الأعمال الصالحة، فالله عز وجل يغفر للمذنبين، فإن المذنبين تسلط عليهم الشياطين. الشيطان تسلط على بعض بني آدم، ولا شك أنه كان في لحظة ضعف فعصى الله عز وجل. من هم من يقع في الكبائر؟ في الزنا، في السرقة، في كذا في كذا، في الغيبة، في النميمة، وهذا لا شك أنه من تسلط الشياطين على عباد الله. ولكن أيها المسلم، إذا وقعت في المعصية فبادر إلى التوبة. وهذا الحديث فيه فضل بر الوالدين، وأنه من أجل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ونأخذ باب بر الأب ونقف عليه إن شاء الله. نعم،
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: باب بر الأب. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال: سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك.
0: نعم،
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة أتى رجل رضي الله عنه أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ قال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال: بر أمك. ثم عاد الخامسة فقال: بر أباك.
0: نعم، وهذا الحديث صحيح، وكلاهما صحيح، ولكن في بعض الروايات أنه عاد الرابعة فقال: بر أباك. ففي هذين الحديثين العظيمين توجيه نبوي كريم أنه في فضل بر الوالدين. ومر معنا الحديث الأول قبل قليل في فضل الأم، وأنه أعطاها من البر ثلاثة أرباع للأسباب التي ذكرتها في الحديث الماضي، من الحمل والولادة والرضاعة والتربية، وهذا كله معلوم لمن يعقل. فلا يجوز لأحد من الناس أن يقابل الأبوين بالجفاء، أو يقابلهم بالإهمال، أو يقابلهم بالإعراض عن حقوقهما، ولا يقابلهم بالإساءة، ولا يقابلهم برفع الصوت، ولا حتى بقول أف. فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما. وحتى أن البر لهما في حياتهما وفي مماتهم، والله عز وجل أكد على بر الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى. ففي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا هذه ينبغي المرء أن يكون بارا بوالديه، وبالأخص الأم، وكذلك الوالد. والبر ليس فقط في حياتهما، بل حتى بعد مماتهما يعظم البر بعد الموت. فمن البر من بر الوالدين بعد موتهما صلة الأقارب، أقارب الوالدين تصلهما بعد موتهما، الإحسان إليهما، أقارب الوالدين تحسن إليهما، كذلك الدعاء لوالديك والإكثار من الدعاء، لأنهم بحاجة، لأنهم قد ماتوا فهم بحاجة إلى الدعاء. كذلك إن أحتاجوا إلى، أو ليس هم بحاجة، أكيد أن تتصدق عنهم بعد موتهما. يتصدق الإنسان عن والديه، عن أبيه، عن أمه، صدقة الماء، يأخذ عنهم عمرة، أو يأخذ عنهم حج إذا لم يكن قد حجوا حجة الإسلام، ويكثر الدعاء لهما بعد موتهما، فإن هذا من البر، وسيعطيك الله عز وجل الأجر العظيم على برك، وكذلك يرضى عنك، فإذا رضي عنك أدخلك الجنة، لأن الحديث البارح الذي مر معنا إن رضا الله من رضا الوالد، وسخط الله من سخط الوالد. ولن يرضى عليك الوالد إلا إذا كنت بارا به، ولهذا تجد أن الوالدين في بعض الأحيان أنهما يحبون أناسا من أولادهم، قد تكون المحبة ماذا؟ أكثر قليلا من إخوانه، ليس تفاضلا، لا، وإنما لما يرونه من ماذا؟ من البر، يرونه من البر. فإنه قد تأتي الأم على بنت من بناتها، كلما رأت أمها في المطبخ قامت إليها وتسعى إليها وأخرجتها وتقوم تخدمها وتأتي، فألا تحبها هذا؟ لا شك. ولهذا الوالدين يا أحبة يدعون لأبنائهم، ودعاء الوالد مستجاب. ولهذا ينبغي علينا كآباء ألا ندعي على أبنائنا، بل ندعي لهم بالهداية حتى لو كانوا عاقين، فإنك إن دعوت له بالهداية وهداه الله عز وجل فأنت الذي ارتحت، وكذلك التوفيق لابنك. وإلا بعض الناس من الآباء قد يكون معه ابن عاق ومؤذي، فقد يقول له خرج، فقال أخرج إن شاء الله ما ترجع، فيخرج ولا يرجع، يتصل عليه إنه مات، حدث له حادث. طب هذه دعوة، والدعوة قد تستجاب، بل إن دعاء الوالدين ماذا؟ مستجاب. فعلينا أن ندعي لأبنائنا بالهداية وبالصلاح وبالتوفيق، فإن هذا خير لنا ولهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

تركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ

إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ.

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

واعلموا أن الله غفور حليم.

إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

ربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله،

النسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

رَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

إِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.